مؤسدة في عمد ممددة. الله أكبر. سمع الله لمن حمدا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سمع الله.

Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير

النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعنيت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما.

الحمد لله الكريم، الحمد لله. على كل حال وفي كل حال من نعمة الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت على كل شيء قدير. وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، استغفر الله العظيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا لله الشاكرين، حمدا يعظمك في مزيد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما وربنا صغارا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتوب علينا إنك التواب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم.

وسر له في خلقه. أخفنا عن عيون الناظرين والطاغين وقلوب الحاسدين والباغين، كما أخفيت الروح في الجسد إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم يا من نوره في سره وسره في خلقه، أخفنا عن عيون الناظرين والطاغين وقلوب الحاسدين والباغين، كما أخفيت الروح في الجسد إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم يا من نوره في سره وسره في خلقه، أخفنا عن

0: آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم أكرمنا بالفهم واللب وقضاء الحوائج في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم أكرمنا بالفهم واللب وقضاء الحوائج في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وجعلني

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك من فضلك العميم الواسع السابغ ما تغنينا به عن جميع خلقك، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك من فضلك العميم الواسع السابغ ما تغنينا به عن جميع

محمد وبارك وسلم. اللهم سلمنا من آفات الدنيا والآخرة وفتنتهما، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم سلمنا من آفات الدنيا والآخرة وفتنتهما، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم سلمنا من آفات الدنيا والآخرة.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم ملكنا من خير الدنيا والآخرة وذلل لنا صعبهما بحق هذه السورة الشريفة وبحق محمد وآله أجمعين إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم ملكنا من خير الدنيا والآخرة وذلل لنا صعبهما بحق هذه السورة الشريفة وبحق محمد وآله أجمعين إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم ملكنا من خير الدنيا والآخرة وذلل لنا صعبهما بحق هذه السورة الشريفة وبحق محمد وآله أجمعين إنك على كل شيء قدير.

0: وهي رميم أهي روحنا ومحبتنا في قلوب خلقك أجمعين إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. يا الله يا الله يا من يحيي العظام وهي رميم أهي روحنا ومحبتنا في قلوب خلقك أجمعين إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. يا الله يا الله يا من يحيي العظام وهي رميم أهي روحنا ومحبتنا في قلوب خلقك أجمعين إنك على كل شيء قدير.
1: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون.
0: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى قدير على أن يفعل لنا بالعفو والمعافى وأن يدفع عنا كل الفتن والآفات وأن يقضي لنا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. يا الله يا الله يا الله يا الله إنك على كل شيء قدير. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى قدير على أن يعفو عنا بالعفو والمعافى وأن يقضي لنا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إنك على كل شيء قدير.

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الذي لا إله إلا هو ذو الجلال والإكرام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. يا مفرج فرج عنا، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، أغثنا أغثنا يا رحمن يا رحمن، ارحمنا يا رحمن ارحمنا. اللهم إنك جعلت ياسين شفاء لما قرأها ولما قرأت عليها ألف شفاء وألف دواء وألف بركة وألف رحمة وألف نعمة، وسميتها على لسان نبيك محمد صلى الله عليه وسلم المهمة تعم لصاحب الخير الدارين والدافية. تدفعنا كل سيوم اليت وزن وتقضي حاجاتنا، افضنا للبديهتين الفقر والدين. سبحان المنفس عن كل مديون، سبحان المفرج عن كل محزون، سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء إليه ترجعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يا مفرج فرج عنا، يا مفرج فرج عنا، همومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. سورة الفرقان آيات 52.

0: خالداً ولبثت فينا من أمور السنين صدق الله العظيم
1: تقبل الله منكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفعت

وعلى ذلك من الشاهدين والشاكرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نوّر قلوبنا بالقرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وعلى الصراط نورا، وفي الجنة رفيقا، ومن النار سترا وإجابا، وإلى الآخرة كل يد الإله، فاكتبنا على التمام، وارزقنا دائما بالقلب واللسان، وخذ بالخير والسعادة والبشارة من الإيمان. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم

إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه

قديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيت

يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم.

أعطيت وكلا بفضلك يا ربنا شر ما قضيت. فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه ليعز المواليد ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت. نستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: استغفر الله استغفر
0: الله استغفر الله الذي لا يمس استغفر الله الذي لا يمس استغفر الله الذي لا يمس. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير.

اللهم أنت السلام منك السلام إليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام.

نعمة وعافية وسترة، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر يا رب.

نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر

ما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك.

وإدبار ليلك وأصوات دعاتك فاغفر لي اللهم إن هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك وأصوات دعاتك فاغفر لي اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها وأهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها.